0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. IUIB FM 101.5.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

0: مام وسهاد. Where are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لما الشمل

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5. 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من أي وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل.

الناس تعبر عن محبتها بالهدايا، بس مو كل هدية تكون فرحة، أحياناً تكون عبء عليك. فرفض الهدية هو مو قلة ذوق، أحياناً يكون ضروري، والرفض يكون مقبول إذا الهدية سببت لك التزام أنت ما تقدر تتحمله، أو خالفت قناعاتك وأسلوب حياتك البسيطة، أو أجتك من شخص أنت ما مرتاح له، أو هي أصلاً أجتك من غير مناسبة. فالمهم شلون ترفض، ابدي بالشكر والتقدير وخليك صريح بكلامك وبسيط، فالأعذار الطويلة ممكن تضيع الموضوع، وأكد أن العلاقة بينكم أهم من أي هدية.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

الجرائم أنواع، ومنها الجرائم الإلكترونية، وأكو قانون يحكم هذا الموضوع، والهدف منه يحمي المستخدم والبيانات الرقمية من الاختراق والاحتيال، مثل الاحتيال الرقمي اللي يسرق الحسابات أو ينشر بيانات الآخرين بدون إذن، أو التشهير الإلكتروني اللي ينشر أكاذيب أو صور محرجة لشخص آخر. ومنها أيضاً الابتزاز الإلكتروني، يعني أي تهديد أو طلب مال مقابل معلومات شخصية، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. فحاول دائماً تحمي نفسك مبدئياً، يعني تستخدم كلمات مرور قوية، ولا تشارك معلوماتك الشخصية بسهولة، ولا تنشر محتوى يضر الآخرين. هنا أنت حميت نفسك، وإذا تعرضت لأي من اللي ذكرناه فألجأ لقانون الجرائم الإلكترونية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. UIB FM 101.5.

ابتسم وخلي كلامك دائماً لطيف ويا الآخرين، هذا مو مكافأة إلهم، هذا حتى نفسك مكافأة. فهواية من الناس تأثر بيها الكلمة وتعكس عليها الابتسامة طاقة إيجابية، مو مجرد إظهار للتعاطف أو الاهتمام بالآخرين، فهذا رح يغير يومهم ويغير يومك ويترك الأثر الإيجابي اللي ينعكس على حياتك بطريقة ما تتوقعها.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح.

مستمعينا، أعتقد إن أجمل ما في العيد ليس الملابس ولا الطعام، بل ذلك الإحساس المؤقت إن الحياة رغم تعبها ما زالت تمنحنا فرصة لنفرح من جديد. وفي هذه الحلقة نعيدكم إننا لن نتحدث بطريقة تقليدية فقط، بل سنتحدث عن أنفسنا في العيد، عن الشخصيات المختلفة، عن الناس الذين يحبون الهدوء، وعن الذين يحولون العيد إلى مهرجان اجتماعي كامل. أيضاً سيكون للأطفال حصة، سنتحدث عن الأطفال وكيف نصنع لهم ذكريات حقيقية لا مجرد عيديات تنتهي بعد يومين. وسنتحدث عن كبار السن الذين ينتظرون منا أحيانا جلسة صادقة أكثر من أي هدية. وأيضا والأهم، سنمر على الذوق العام في الكلام واللبس في أيام العيد، لأن بعض الكلمات في العيد قد تفرح إنسانا أو تجرحه دون أن نشعر. وطبعا سنصل إلى المعركة الأزلية، كيف نستمتع بحلويات العيد ونقنع أنفسنا إن الأمور تحت السيطرة مع نظام صحي صارم. وأيضا مستمعينا، أطلب منكم أنا مريم الياس في الإعداد والتقديم وفي الإخراج أحمد الصوفي أن تبقوا معنا في ساعة كاملة من الحكايات الخفيفة والذكريات والتفاصيل التي تشبه كل بيت.

مستمعينا عبر UIBFM 101.5 لنبدأ جولتنا اليوم مع الفقرة الأولى من حلقتنا الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالحديث عن شخصيات العيد.

مستمعينا، في كل عيد نشعر وكأن الناس يتحولون إلى شخصيات محفوظة تتكرر كل سنة بنفس التفاصيل تقريبا، وأنا متأكدة أن كل مستمع الآن ومستمعة بدأوا يتذكرون شخصا معينا في العائلة. هناك أولا الشخصية الاجتماعية جدا، هذا الشخص يتعامل مع العيد وكأنه موسم رسمي للعلاقات العامة، يبدأ يومه منذ الصباح الباكر، ولديه جدول زيارات أخطر من جدول الوزراء، ويعرف من زار من ومن تأخر ومن لم يرسل معايدة. والجميل في هذه الشخصية إنها غالبا تحمل روح العائلة فعلا، وهي التي تجمع الناس وتخلق الحركة والضحك داخل المنزل. لكن أحياناً هذه الشخصية تنسى أن تستمتع فعلاً في العيد، تكون مشغولة طوال الوقت بالواجبات لدرجة إنها لا تعيش اللحظة نفسها. وفي الجهة المقابل هناك شخصيات أخرى سنكملها بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.

وفي حديثنا عن أنواع الشخصيات في عيد الأضحى المبارك وغيرها من الأعياد، تحدثنا عن الشخصية الاجتماعية. الآن في الجهة المقابلة تماما هناك الشخصية الانعزالية، وهؤلاء كثيرون جدا، لكن الناس لا يفهمونهم دائما. بعض الأشخاص مستمعين يحبون الهدوء بطبعهم، التجمعات الطويلة ترهقهم، الضوضاء كثيرة تستنزف طاقتهم، وهذا لا يعني إنهم لا يحبون الناس أو يكرهون العيد، هم فقط يحتاجون العيد بطريقة مختلفة. ربما يفضلون جلسة صغيرة أو قهوة هادئة مع أشخاص قريبين أو حتى المشي وحدهم وقت الغروب. وأعتقد إن من أجمل الأشياء في العيد أن نسمح لكل شخص أن يفرح بطريقته. وهذه هي مواصفات الشخصية الانعزالية. هناك الكثير من الشخصيات، لكن بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.

مستمعينا عبر AUIBFM 101.5 لازلنا مستمرين معكم في تغطية حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولازلنا في الفقرة الأولى التي تتحدث عن أنواع الشخصيات التي من الممكن أن تلتقون بها في التجمعات العائلية ومع الأصدقاء والصديقات كل سنة في هذه المناسبات. وبعد الحديث عن الشخصية الانعزالية والشخصية الاجتماعية، هناك أيضا شخصية ممكن أن نسميها خبيرة أو خبير الشواء. هذه الشخصية تتحول فجأة في العيد إلى مدرب عالمي في اللحوم والفحم والتتبيلات، يتحدثون بثقة مرعبة عن درجات الحرارة ويقولون جملا مثل المشكلة ليست في اللحم، المشكلة في الفحم. وحتى لو كان طوال السنة لا يعرفون أي شيء عن إعداد الطعام، مجرد قليل بيض. وهناك شخصية أخرى إلى جانب الخبراء في الشواء، شخصية المصورين، المصور أو المصورة الرسمية للعائلة. هذه الشخصية لا تعيش العيد بحذافره بل توثق العيد، يصورون الطعام قبل أن يؤكل، الأطفال قبل أن يجلسوا، والضحكات قبل أن تنتهي. وأحيانا يطلبون من الجميع إعادة الضحكة لأن الصورة لم تضبط على حد قولهم. أما الشخصية الأخطر فعلا في هذه المناسبات سنحتفظ بها بعد هذا الفاصل الموسيقي للحديث عنها ختاماً.

نصل مستمعينا إلى الشخصية الأخطر فعلا في التجمعات العائلية أو مع الأصدقاء والصديقات في مناسبات مثل عيد الأضحى. هذه الشخصية هي ممكن أن نسميها شخصية وين العيدية، سواء كان طفل أو بالغ يتظاهر بالنضج. هناك دائما شخص يحسب الزيارات بناء على العائد المهدي منها، صدقوا أو لا تصدقوا، لكن بالنهاية هذه الشخصيات كلها هي التي تصنع نكهة العيد. تخيلوا العيد بدون الشخص المزعج قليلا، أو بدون الطفل الذي يركض طوال الوقت، أو بدون ذلك القريب الذي يضحك بصوت عال جدا. ربما سنشتاق لهم أكثر مما نتوقع. هذه هي مجمل الشخصيات التي نلتقي بها في عيد الأضحى أو غيرها من الأعياد: الشخصية الاجتماعية، الشخصية الانعزالية، خبراء الشواء والتصوير، وشخصية وين العيدية. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا بأنواع الشخصيات وتذكرتوا بعض الأشخاص أو تعرفتوا على أنفسكم من جديد في عيد الأضحى المبارك. ابقوا معنا في المزيد من الفقرات في هذه الحلقة الخاصة من عيد الأضحى المبارك عبر UIBFM 101.5.

مستمعينا عبر UIBFM 101.5 من أنواع الشخصيات في الفقرة الأولى، ننتقل إلى الفقرة الثانية ونتحدث عن العيدية. هي أكثر من مجرد مال، وهذه الفقرة مخصصة للأهالي الذين يتلقون أطفالهم في هذه الأيام وفي هذه الأعياد أموال طائلة عكس ما كان يتلقاها الطفل سابقا، ولا يعرفون كيف يخبرون للطفل إن للمال قيمة ويجب أن يتعلم كيف أن يتصرف معه.

زمان مستمعينا كانت العيدية بالنسبة لنا ثروة حقيقية، ورقة نقدية صغيرة، لكنها كانت كافية لنشعر إننا أصبحنا أثرياء لعدة ساعات. أما اليوم فالعيديات تغيرت، وأصبح بعض الأطفال يحصلون على مبالغ كبيرة فعلا. وهنا يأتي السؤال المهم، هل نعطي الطفل المال فقط أم نعطيه فكرة التعامل مع هذا المال؟ لأن الطفل إذا تعلم مبكرا كيف يدير مصروفه، ممكن يتعلم كيف سيبقي هذا الأمر معه بطريقة إيجابية، فهو يتعلم شيئا سيبقى معه طوال حياته. ومن الأفكار الجميلة مثلا تقسيم العيدية إلى أجزاء، جزء للمتعة لأن الطفل يحب أن يفرح فعلا في هذه الأيام، وجزء للإدخار حتى يتعلم الصبر، وجزء بسيط للعطاء. وهذا من أجمل القيم التي يمكن أن يتعلمها الإنسان في العيد. ومن الأمور الجميلة أيضا أن نجعل الطفل يشتري شيئا يبقى، ليس فقط ألعابا تختفي بعد يومين، بل شيئا يشعره بالإنجاز، كتاب يحبه، دراجة، أدوات رسم، أو حتى مشروع صغير، صغير جدا. يجب أن يتعلم فكرة هذه الأشياء. وأعتقد مستمعينا إن المشكلة اليوم ليست في قيمة العيدية، بل في سرعة الاستهلاك. الأطفال اليوم يعيشون في عالم سريع جدا، كل شيء متاح ولكن كل شيء مؤقت. لذلك من الجميل أن نعيد لهم متعة الانتظار. حتى فكرة الحصالة الصغيرة رغم بساطتها تعلم الطفل معنى التدرج والصبر. والأجمل من كل هذا أن تبقى العيدية مرتبطة بالمشاعر لا بالمقارنات، لأن بعض الأطفال للأسف يقارنون أنفسهم بغيرهم بطريقة تؤذيهم. ومن أخذ أكثر ممكن أن يتساءلوا من حصل على هدية أغلى، ممكن أن يأتيهم هذا السؤال إلى أذهانهم، بينما القيمة الحقيقية للعيد ليست في الرقم، بل في المحبة المرتبطة به.

مستمعينا عبر AUIBFM 101.5. هذه هي أفكارنا للتعامل مع الأطفال عندما يأخذون أموال طائلة في أيام عيد الأضحى المبارك وغيرها من الأعياد، لأن العيدية أكثر من مجرد مال. أتمنى أن تكون هذه الأفكار قد أفادتكم بشيء، أعطتكم لمحة كيف ممكن أن يتعلم صغاركم الصبر وتقدير النعم المحيطة بهم والاستمتاع بها كما يجب. هناك الكثير من النصائح والمعلومات كيف نخلق أجواء جميلة جدا لأطفالنا ولكبار السن، بركة المنازل في هذه الأيام، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي القصير ابقوا معنا.

مستمعين عبر UIBFM 101.5، لازلنا مستمرين في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونصل الآن إلى الفقرة الثالثة ونتحدث عن الأطفال أيضا ومعهم كبار السن، هم قلب العيد الحقيقي. تحدثنا كيف ممكن أن يتعلمون منا تقدير النعم وكيف يتعاملون مع العيديات ذي المبالغ الطائلة، لكن الآن سنتعلم كيف نصنع لهم ذكريات حقيقية، ذكريات ذات قيمة، وكيف نتعامل بإحسان، وكيف نتعامل بحب وتقدير كبير لكبار السن، لأن الأطفال وكبار السن هم قلب العيد الحقيقي.

مستمعينا، إذا أردنا أن نعرف هل كان العيد جميلا فعلا أم لا، فلننظر إلى الأطفال وكبار السن. الأطفال لا يتذكرون التفاصيل الفخمة، بل يتذكرون الشعور الذي شعروا به. يتذكرون من لعب معهم ومن ركض معهم ومن جعلهم يضحكون حتى التعب. أحيانا أبسط الأشياء تصنع ذكرى طويلة جدا، مثل لعبة صغيرة داخل المنزل، أو تحدي مضحك بين أفراد العائلة، أو حتى جلسة تصوير عفوية. ومن الأفكار الجميلة جدا أن نجعل الأطفال جزء من هذه التحضيرات، بدل أن يكونوا مجرد متفرجين. دعوهم يرتبون الزينة، زينة العيد، أو يساعدون في توزيع الحلوى لأصحاب المنزل والضيوف، أو يختارون موسيقى العيد. هذه التفاصيل تجعل الطفل يشعر إن العيد يخصه. وفي المقابل هناك فئة أحيانا تأخذ مساحة أقل من الاهتمام، رغم إنها تستحق أكثر وأكثر. هم كبار السن، الجد، الجدة، الأب أو الأم، كبار في العمر. هؤلاء لا ينتظرون عفوا الهدايا غالبا، هم ينتظرون الاهتمام، ينتظرون أن يشعروا إنهم ما زالوا مهمين، إن وجودهم يصنع فرقا. أحيانا مجرد الجلوس معهم والاستماع لقصصهم القديمة هو أعظم هدية، حتى لو كرروا نفس الحكايات 10 مرات. هم لا يعيدون القصة لأنهم نسوها، بل لأن تلك الذكريات هي الجزء الأكثر دفئاً داخلهم. ومن أجمل الأشياء في العيد أن نصنع لحظات حقيقية معهم، صورة جماعية، مشوار قصير، طبق يحبونه، أو ممكن حتى فنجان شاي وجلسة هادئة. بعض الناس يظنون إن الفرح يحتاج أشياء كبيرة، بينما الحقيقة إنما الإنسان كلما كبر أصبح يفرح بالأشياء البسيطة أكثر.

0: Sunrise prayers, warm embraces, and stories at the table. Eid al-Adha brings love, sacrifice, and deep connection. Feel the joy, spread the peace, and happy Eid, everyone. This is AUIB FM 101.5. Where the spirit of Eid lives on.
1: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، تحدثنا كيفية التعامل مع الأطفال وكبار السن في عيد الأضحى المبارك، وكيف نصنع ذكريات جميلة جدا تبقى معهم وفي ذاكرتهم طوال العمر. نتمنى أن تكون قد استفدتم من الأفكار ومن الرؤى اللي قدمناها لكم في هذه الفقرة. هناك المزيد من الفقرات وهناك المزيد من الأفكار التي ممكن أن تسعفكم في عيد الأضحى المبارك. ابقوا معنا.

مستمعين عبر UIBFM 101.5، لازلنا مستمرين في التغطية الخاصة لحلقة عيد الأضحى المبارك، والآن سنسلط الضوء في فقرتنا الرابعة على زاوية مهمة جدا في عيد الأضحى المبارك والتجمعات العائلية والتجمعات مع الأهل والأصدقاء. سنسلط الضوء على الذوق العام في العيد.

مستمعينا، العيد ليس فقط ماذا نرتدي، بل كيف نجعل الآخرين يشعرون وهم معنا. للأسف بعض الناس يعتقدون أن الصراحة تعني قول أي شيء يخطر في بالهم في هذه المناسبة تحديدا، فتبدأ الأسئلة المعتادة: ليش ما تزوجت؟ ليش ضعفت؟ ليش سمنت؟ ليش تأخرت بالخلفة ممكن؟ وهذه أشياء جدا شخصية، وأحيانا الإنسان يبتسم مجاملة، لكن ممكن أن يكون هذا الأمر مؤذي داخليا. والذوق الحقيقي مستمعين في هذه المناسبات أن تعرف متى تتكلم وماذا تقول للآخرين. بعض الكلمات الصغيرة قد تغير يوم شخص كامل، مثل نورتونا، الله يحفظكم، وجودكم فرحة، نورتونا وشرفتونا. هذه الكلمات البسيطة تترك أثر جميل جدا في نفوس الآخرين. حتى الثياب مستمعينا في هذه المناسبات، اللبس، الأناقة ليست بالمبالغة في هذه المناسبات. أحيانا الشخص المرتب والبسيط يكون حضوره أجمل بكثير من شخص يحاول مستميتا للفت الانتباه طوال الوقت. العيد مستمعينا مساحة للراحة لا للمنافسة.

مستمعينا تحدثنا عن الذوق في مناسبة عيد الأضحى في الحديث وفي المظهر، نتمنى أن نكون قد أعطيناكم لمحة عن التصرف الصحيح، الحديث الصحيح، المظهر الصحيح في هذه الأيام السعيدة في تجمعاتكم مع الأهل والأحبة والأصدقاء. وسنتحدث بعد الفاصل عن جزئية جدا جدا جدا مهمة ومربكة للكثير، خاصة لمن يتبعون نظام غذائي صحي، كيف نستمتع بالحلويات لكن بذكاء. إذا كنتم مهتمين بهذه التفصيلة ابقوا معنا في هذه التغطية الخاصة من حلقة عيد الأضحى المبارك عبر AUIBFM 101.5.

0: sunrise prayers, warm embraces, and stories at the table. Eid al-Adha brings love, sacrifice, and deep connection. Feel the joy, spread the peace, and happy Eid, everyone. This is AUIB FM 101.5, where the spirit of Eid lives on.
1: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، قبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من عيد الأضحى المبارك، سنتحدث عن الفقرة الأخيرة. تحدثنا عن الذوق العام في الثياب وفي الحديث، كيفية التعامل مع الأطفال وكيفية التعامل مع كبار السن، أنواع الشخصيات، كيف نتقبل الآخر ونتقبل أنفسنا في هذه الأيام السعيدة. يجب أن نتحدث عن جزئية جدا جدا جدا مهمة، وهي حلويات العيد، لكن كيف نستمتع بها بذكاء، خاصة إذا كنا نتبع شيء من النظام الصحي الغذائي. في العيد هناك اتفاق عالمي مستمعينا غير معلن إن السعرات الحرارية لا تحسب رسميا في هذه الأيام، لكن بعد ثالث قطعة حلوى يبدأ الضمير بالاستيقاظ تدريجيا. لذلك الفكرة هنا ليست الحرمان بل التوازن، ومن أجمل الأشياء الآن إن هناك وصفات خفيفة فعلا وطعمها رائع، مثل تشيز كيك التمر بالكاسات، وفكرته بسيطة جدا. ممكن أن نستعين ببسكويت شوفان مع زبدة خفيفة بأسفل الكوب، ثم خليط جبن خفيف مع تمر وقرفة، شكل أنيق جدا وطعمه يشعر الإنسان أنه يأكل حلوى في مقهى فاخر. أيضا هناك العديد من الوصفات والأفكار الصحية والممتعة، لكن بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير جدا.

مستمعينا، لازلنا في الفقرة الأخيرة من التغطية الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر UIBFM 101.5 وحلويات العيد لكن بذكاء. طبعا احنا كريمين جدا فأحضرنا طريقة تحضير كل نوع حلوى مثل تشيز كيك التمر بالكاسات. هذه وصفات صحية جدا، سعرات قليلة جدا، تضمن لكم الاستمتاع بالحلويات بذكاء في عيد الأضحى المبارك. ممكن أن نبدأ بطريقة تحضير تشيز كيك التمر بالكاسات. نبدأ بطبقة الأساس في الكاسات، نطحن بسكويت الشوفان جيدا، ثم نضيف له كمية بسيطة من الزبدة الذائبة ونخلطها حتى يصبح القوام مثل الرمل الرطب. نوزع هذا الخليط في قاع الكاسات ونضغطه قليلا حتى يتماسك. وفي وعاء آخر مستمعينا نخلط الجبن الخفيف مع الزبادي، أي نوع جبن مع زبادي، ثم نضيف التمر المهروس مع رشة قرفة ونمزج المكونات جيدا حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي. ممكن أن نصب الخليط فوق طبقة البسكويت، ثم نزين الوجه بالقليل من الفستق أو قطع التمر الصغيرة. نضع الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا، ثم تقدم باردة بطعم غني وشكل أنيق جدا. هذه هي الطريقة بالتفصيل لصناعة وتحضير تشيز كيك التمر بالكاسات الصحي جدا في عيد الأضحى المبارك.

مستمعينا، لازلنا في فقرة حلويات العيد لكن بذكاء، ومن تشيز كيك التمر بالكاسات ننتقل إلى طريقة تحضير البراونيز الصحي بالموز والكاكاو. من طريقة التحضير المعروفة عن هذه الوصفة الصحية واللذيذة جدا، نبدأ بهرس الموز جيدا في وعاء عميق حتى يصبح ناعم تماما. نضيف البيض والفانيلا ونحرك المزيج، ثم نضيف الكاكاو الخام مع الشوفان تدريجيا حتى نحصل على خليط متماسك يشبه عجينة الكيك. بعدها نضيف قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ونقلب بلطف هذا الخليط. نسكب الخليط في صينية صغيرة مدهونة قليلا، ثم ندخله إلى الفرن على حرارة متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد أن يبرد قليلا يقطع ويقدم بطعم غني يجعل من الصعب تصديق إنه صحي.

مستمعينا، من تشيز كيك التمر بالكاسات وبراونيز الكاكاو والموز، ننتقل إلى آخر وصفة صحية ولذيذة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمر محشي بزبدة الفول السوداني والشوكولات داكنة. وعن طريقة التحضير، نفتح حبة التمر بحذر ونزيل النواة دون أن نقطعها تماما. نحشي كل تمر بكمية صغيرة من زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز حسب الرغبة. بعد ذلك نغمس طرف التمر بالشوكولات داكنة المذابة مسبقا، ثم نرش فوقها القليل من الفستق أو الجوز المجروش لإضافة قرمشة قليلة. نضع التمر في الثلاجة لعدة دقائق حتى تتماسك الشوكولا مع التمر والحشوة، وبعدها تصبح جاهزة للتقديم مع القهوة والشاي للضيوف.

0: مستمعينا، بعد الاستماع إلى هذه الوصفات ممكن أتوجه بالسؤال إلى مخرجنا اليوم أحمد الصوفي، أي وجبة أو طريقة من طرق الحلوى الصحية والذكية والاستمتاع بالحلويات بذكاء حبيتها اليوم؟ البراونيز أكيد أنا هم ممكن أتفق مع هذا الاختيار لأنه هو لذيذ وصحي وممكن أن يحسسنا أنه إحنا مشاركين بحلويات العيد لكن بطريقة ذكية. وفي النهاية مستمعينا عبر AUIBFM 101.5، العيد ليس وقت القلق من الطعام بل وقت الاستمتاع بدون مبالغة. قطعة حلوى مع من نحب من الأهل والأصدقاء أحيانا تكون ألذ من أي نظام غذائي في العالم. هذه كانت فقرتنا الأخيرة في حلقتنا الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وصفات صحية شهية لذيذة وممكن أن نستمتع بها جميعا. وبهذا نكون قد ختمنا محتوى هذه الحلقة الخاصة، باقي لدينا الختام لكن بعد هذا الفاصل القصير.
1: عيد الأضحى، a time of prayer, peace and giving. عيد الأضحى، hearts united, hands sharing and joy all around. Celebrate the spirit, embrace the blessing and عيد مبارك. From your station of joy, AUIBFM 101.5.

وبهذا مستمعينا عبر UIBFM 101.5 نصل معكم إلى ختام حلقتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك. العيد الحقيقي مستمعينا ربما لا يكون في كثرة الأشياء، بل في صدق اللحظات، في الضحكات العفوية، وفي صوت الناس الذين نحبهم، وفي ذلك الشعور البسيط إننا ما زلنا نملك فرصة لنفرح رغم كل شيء. إن كان هناك شخص لم تكلمه منذ فترة، ربما هذه أجمل فرصة، وإن كان هناك أشخاص وحيدين في هذا العيد فلا تنسوهم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مليء بالراحة والمحبة والطمأنينة. كنتم معي أنا مريم الياس في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج أحمد الصوفي. كنتم معنا عبر إذاعة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد 101.5. إلى اللقاء، وكل عيد أضحى وقلوبكم أجمل وبيوتكم عامرة بالفرح والمحبة.

من أحلى الأشياء اللي نشوفها مع بداية الصباح أشعة الشمس اللي تدخل لنا من الشباك، وهذه الأشعة لما تتسلل للمكان اللي أنت بيه نشوف بها دقائق صغيرة من الغبار تتحرك بطريقة عشوائية، وهواية من الناس تعتقد أنه هي فعلياً أتربة أو غبار، بس الحقيقة هذه بقايا ميتة من الجلد البشري ويا الغبار.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: العيد، صلاة فجرية، ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة، وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير،
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM.
2: On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

ليش لازم ما نبتسم بالصور الخاصة بالمعاملات الرسمية وبجواز السفر تحديداً؟ هذه قاعدة عالمية، يعني مو بس يمنع كل الوثائق الرسمية ومنها جواز السفر يمنعوك من الابتسامة، وهذا مو مجرد إجراء شكلي، هو معيار دولي خلته منظمة الطيران المدني الدولية حتى تضمن دقة التعرف على الهوية باستخدام أنظمة التعرف البيومترية. لذلك لازم يكون الوجه محايد مع إغلاق الفم ووضوح العينين، وبالتالي راح يكون سهل يطابقون آلية الملامح. فخلف هذا الوجه الجاد جواز السفر أكو دقة تقنية وأمن عالمي يوازن بين الهوية البشرية ومتطلبات الآلة.

0: مام اند سوهاد، where are you celebrating؟
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواءه.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

0: fire, the rain.
1: فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

الشهادة هي سلاحك بهذه الحياة، وهي اللي تميزك عن غيرك حتى تحصل على الوظيفة الزينة. بس هذا مو كافي، لازم تستثمر مهاراتك الناعمة. فممكن تكون ممتاز أكاديمياً، لكن بدون مهارات تواصل، عمل جماعي، إدارة وقت، راح تشوف صعوباته. فحاول تتعلم شلون تعرض فكرتك بثقة، وشلون تختلف باحترام، وشلون تلتزم بالمواعيد. هذه المهارات البسيطة هي اللي راح تميزك عن عشرات الأشخاص يحملون نفس الشهادة.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5. أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: العيد تشهر الأرواح بلا الشمس، تقدم القهوة مع وتعالى الأمهات كما لو إن الزمن توقف. الأضحى فن من دين لا يغادر القلب. عيد مبارك.
1: DYBFM 1.5.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101

0: الروتين يتكرر هواية بحياتنا وبهواية مجالات. يمكن نخاف منه ونشوفه ممل، بس بدون روتين حياتك رح تصير فوضى، والروتين هو مو سجن، هو نظام ممكن يخدمك. فخلي الروتين بسيط مو مثالي 100%، حتى لو نفس الوقت لأعمالك اليومية ونفس الوقت لكل الفعاليات اللي عندك، رح يفرق هواية وياك أكثر مما تتوقع.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

هواية منا يحتفظ بالباتريات ويخليها احتياط، أو حتى اللي يشتريها يخليها موجودة عنده بالمجرات. وطبعا هذا الموضوع حذروا منه ومخاطر تخزينها بشكل عشوائي، وقالوا أنه ممكن تتحول إلى مصدر اشتعال مفاجئ خصوصا بظل ارتفاع درجات الحرارة. فملامسة أقطاب البطاريات الأجسام معدنية مثل مفاتيح أو عملات أو أي شيء يمها معدني راح يرفع من حرارة البطارية وراح تسرب موادها الكيميائية. وشددوا على أنه للسلامة لازم تخلون شريط لاصق على أقطاب البطاريات المستعملة وتفصلوها عن بعضها البعض حتى تضمنون سلامتكم من الحرائق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. IUIB FM 101.5.

سوء الفهم وارد بين الناس، فمو كل خلاف هو ناتج عن خطأ. أحياناً التفسيرات المختلفة لنفس الكلمات توصلنا سوء الفهم، والاعتذار عنه يفتح باب كان مغلق بدون داعي. فنقاء النية ما يغني عن وضوح الكلمات. لما تشعر أن الأمور التبست فبادر بالاعتذار ووضح قصدك، فالتواصل هو وعي مو جدال.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM.
2: On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: The money and I'm paid for them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
2: كل عام وأنتم بألف خير
1: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الأم والأب أكيد ما يتعوضون، وهم أساس سعادة كل بيت وكل عائلة، والأطفال يتعلمون منهم أكثر من غيرهم. وطبعاً هذا مو بالكلمات والنصائح، لا، يتعلمون مفهوم الحب من خلال تعاملهم بينهم والعلاقة اللي بينهم. فطريقة حديث الأب مع الأم وشون يتعامل وياها، لحظات الهدوء والخلاف، كل هذا رح يكون عبارة عن قدوة ونموذج لأولادهم، ويشوفون المختصين أنه هذه الانطباعات تتكون مبكراً عند الأطفال وتأثر عليهم لاحقاً حتى باختياراتهم العاطفية بالمستقبل.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. AUIB FM 101.5.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

ليش شيل بقلبك كل شيء؟ فبعض الأمور تنحل إذا تركناها تمشي بطريقها. كلمة طيبة ممكن تغير يومك بالكامل، فلا تبخل بيها على غيرك وعلى نفسك بالذات. والهدوء اللي أنت تدور عليه غالباً يبدي من داخلك. ابحث عنه وحقق نفسك، وخلي هالقلب فرحان وأنت سامعنا على 101.5 AUIB FM.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

الدراسة أكثر شيء يشتكون منه الطلاب بيومنا هذا أو حتى عوائلهم. خلينا نقول إنه الدراسة هي مو حفظ معلومات، هي فرصة حتى نبني العقل ونفتح آفاق جديدة. حاولوا تنظمون وقتكم وتركزون على الفهم مو على الكمية اللي تقدرون تكملوها بوقت محدود، فالتركيز اليوم يوفر لك جهد باكر. تذكر إنه هذه الدراسة وكل معلومة تتعلمها اليوم راح تزيد من ثقتك بنفسك وتبني قدراتك على الاختيارات الأفضل إليك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

السوشيال ميديا عالم واسع ياخذك بعيد، تفتح دقيقة تصير ساعة بلمح البصر، تشوف حياة وتحس بفرقك، بس تشوفه مو ده هو الحقيقة الكاملة. الناس تنشر أفضل لحظات اللي عندها، مو الواقع بكامل. قلل من المقارنات وزيد الترجع على حياتك، حاول تاخذ الأشياء اللي تفيدك من السوشيال ميديا.

0: Mom and Suhad, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواءه.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow!
1: للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow! It sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

الباسورد أو كلمة المرور، مو اسمك وتاريخ ميلادك. فكل حساب تسويه مو معناه لازم الباسورد هو الاسم أو تاريخ الميلاد حتى سهل تتذكره، لأن ممكن بعد فترة بسيطة راح تنسرق الحسابات وتنمسح الصور وينفتح الحساب برسائل غريبة. فهذه كلمة السر هي مو للزينة، هي درعك الحصين اللي يحمي حسابك، فخليه قوي متنوع وصعب التخمين. ولا تستخدم نفس الكلمة بكل مكان، ولا تشاركها ويا أي أحد.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. أي بي اف ام 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

يمكن أنت موجود بنص ناس هواية زحمة بالعائلة أو بالشغل أو حتى بالشارع، بس تبقى تحس بفراغ داخلي، تحس أنت وحدك بهذا العالم كله. ومو بالضرورة الوحدة يعني غياب الناس، بس هي شعور بعدم التواصل الحقيقي وياهم. يعني العقول ممكن موجودة بجانبنا بس القلوب بعيدة. الغريب أنه مجرد لحظة صراحة أو سؤال حقيقي عن شعورك أو أنه تشارك كلمة من القلب تكسر هذا الحاجز اللي هو الوحدة، وراح تخفف شعور الوحدة عندك أكثر لما تلقي الإنسان الحقيقي اللي تقدر تكمل وياه.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

عيد ليجمعنا في أطيب لقاء مع الأحباء والأهل والأصدقاء. دامت أيامكم أعيادا ومسرات. أي أي بي

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة الطفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: العيد، صلاة فجرية، ونفوس طيب، أضحية قرن من الرحمة وعادات تجمع على الفرح بركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيد قاع وسعادة. عيد أربارك من IBFM 101.5.

جديدة ليجمعنا في أصدقاء مع حبائي والأهل والأصدقاء. دامت أمكم أعيادا ومساء. أي أي دي أم

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق المهات كما لو إن الزمن توقف. أضحى وطن من إن لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 1.5.